0: شبان عن شي سيباريب سليسان تيدان
1: أني اللي نقنا ولوليش جو أمام
0: لا دومينغو سابيو
2: ودليش لابرا بيكونيا
0: دون بوس كناشيقي
3: قابو ما قيري بيس كونقش بونو مخشيش خوني ديك إيسي إيج أولي خيل
0: أبا نانش نواق
2: نغما حقيدش ماكو شان قيري لقاتيكوا دون بوس
4: La mile e platzolo matsan Juan Bosco li jate shtaqi ulineke utnak chakish saliona la in
5: qataw khun qatyqwa le ajal nashnaw rao holina bertyqwa bertios li nashkut li shpeil li santilal
4: An las domingo sabio lis labra vicuña ut la seferino namuncura la oaxqui yokochi sao chisi palle casantilal chakuish at San Juan Bosco.
3: اشين كمون قرو لقا خي اليوم رجيك يوم ابليسان
2: نقاح سلبالخي
1: شهو كان نقاتي
2: سلقو شركاقو قرقاقي لسئين اخوانيتو يوقي